0: ما بابي ناي يتفاد ناي أمسى يقوني ما هي أشبرتك دك دوني أني دوما بابي ناي يتفاد ناي أمسى يقوني
1: ما هي جانتي دوما غربان
0: ما هي جانتي دوما غربان
2: ما هي جانتي دوما غربان ما هي جانتي دوما غربان
3: امیدوارم که شمالی ها، گیلانی ها، گیلکی ها از ما راضی باشن. دیگه این که از دستمون برمیاد خواهش میکنم ماکان دوباره بشنویم. خیلی قشنگ بود، به خدا خیلی قشنگ بود.